0: الصلاة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد سلام ثار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
0: كل حد بكل حد بكل حد بكل حد مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين دير السودان

تكون ما بنيتش بيت لك بس بنيت بلادنا بس معصش بتحكوا ارسلكم ضيق في القصة بوفا مش سامع في حرب في حرب في حرب في حرب في المنطقة صواريخ غزة تسأل انترتكا بنجيب كل عدا كان فيكم ارتاح بندرتكا وهي كل القصة عبعضها طلعت تنحل بدقيقة خيال لو بعرف فيك من زمان كان من زمان كشطفت لها